0: فيه في السماوات والأرض ولا يؤوده جميعهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في الله بأتي مدنا ولا حجته إله غير الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنا مسلمون. حيني وأن من كل شهوده وكان يقول الله صلى الله عليه وسلم هنا مثل الله في كهل أبو المكاذب قلت أبو المكاذب يزأت بك آية القرآن آية بمثلي وأن الله التي تستعي أتين كرتنا القرآن هرما هنا في الله يأتي كثيرا كان القرآن إذا أتي آية بمثلي يريدنا القرآن يتيجي تهجر ما تأول منك فيك يفعلك هنا آية آية بالكرسي قلت كاش فلني كي شئ لك وشئ لك بركة بركة كاش مجمني وتقول كما يتعد ورسى هذه في الدين الله بك ومسدك ومن مثل الله تجينا جاء بك آية لتركوش آية درجات من القرآن سنة فيها في كيف يتعد الله كما جاء يا رسول الله شيء آية الكرسي تجد آية لتهدك آية من القرآن كما يتفاتع تهدك سورة من القرآن آية الكرسي وقال الله صلى الله عليه وسلم إذا ما في ياتر أن تأتي صحة وقضاء الله لا ننسى من القرآن آية الكرسي وطعنا أبو هريرة ياتي وقال الله أنت لذكرتني وفيتي ياتى أهمنا إسيائي إلا إسيائي ياتي ومتي ومينا سيدا وقلبا وتكذب المدين ومكتوان ستجده في إيمان يعني كل يواتي كل بكاتا نجي كل مطوانك وتكذب الآن ستنعبوا لي يتفي الذي يواتي وقال الله إذا أبو ريسي أبو هريرة ياتي بمسلم كنجيا ولنسي بدا الشكامة بك ذاك أولي بتاوليسي في أيام هذا الميسي بكاتا تجد ذي زيام وقيان إياني أميان بنو زواء هذا ملوك بالكاوز وجل كبا في ذي داو في ما تبت أتنا أن يجب ذي داو يوم إن بريان في ذي داو بس ذي وجل في داو يا سيدا إلا لكم تكون إلا مثل وانا كبير جيدا كهم كاني قلت والله بكاتا نسيد إذا والله جاء لكم يوى دامو ومو تبري بأن الله جيد كان أتاوى كان أتاوى كان أتاوى كان أتاوى كان أتاوى كان أتاوى كان أتاوى كان
1: Allah kita ini, kita sudah. Itu benar-benar dia akan senang dengan Allah. Dia tak akan lakukan hal macam ini. Tak akan lakukan macam ini. Itu benar-benar senang itu. Dah kata, dan koya maka wana abun dari amfani kadang Allah kasam dan ini. Dan koya maka wata ayah. Dan kaji kapan cara dia jadi. Kekaran ta ayah dan kursi harga dia wai wa abun dari sani. Kena kekaran ta ayah abun dari sani. Harga dia jadi. Inkan ta ayah harga dia wai abun dari sani. Allah dia kia yeka. Lagi cerni dia daru ni cerni ini. Inkan kekaran ta ayah dan kursi. Kasam dan ini. Kita dah jadi dari apa yang baik dah, ini adalah mana mana ini. Negeri baik, negara terbaik dia, mungkin negara dia. Jadi, ayah kaki kaki apa yang mana alih alih ini jadi cari ini. Jadi ini yang alih. Jadi ada ini nak kerana saya sudah kerusi Allah dari cari cari mudah ini cari aljunu ini dua percaya dari abad ini kan tak. Jadi, dia pada masa kerja ni, amah macam ni. Jadi kita akan buat apa nak buat dalam kerja.

0: في السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم ارسيه شيئا لا مدوك جنفتي وفي يائل وشيء السماوات سمي والأربع بكثين ارسي شيئا اجزي هون لنسي نبيه ما السماوات التقف في الكرسي إلا كفتة بغيرات وبين في الترفي وقل قلت في الترفي وقل تميد كفتة باكينا إن أنجيبا تي في الفي كي يزم كمون أنجيبا كمون أنجيبا كل مكا بدابك يلي أسجن الأرقوة كيفو في الفي دن إن أنك جيلن الأرقي كي يزم كمون جيبا مهنون أكا أكا جيبا أفين الداجي حتى أبو ريزما ولا أود الهرزما وهو العلي العظيم حفظ ما كيا يسمى دكفا وكيا دكا الهرزة كنسا سمعنا ولا أود الهرزة وهو شيء العلي ودوك شيء العظيم ويجرما الله كيا يومي الله كيا من إيماني الله كيا من أبدين الله كيا من كفر الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: Alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa mada shiri na gaba
2: ga wani sako na musamman daga gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma
3: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمومي أكنما سوكين فدا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله معنى دسونا الله زم فتا نادو غرد الله أولنا فتا تاوا سنن بند كربي بند دبارا سيد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوك وان دفعي وان الدوار زا أباش أبو بوا قدابير نفركو za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na huduwa ya tanaha anhu shaytan shaydan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar wannan shaydani sai ya fada ma wani shaydani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ayi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum yake iya fita ayi garkuwa da shi ko a sace shi ko ne abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
2: wannan sako ne daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: ما شاء الله دوامي كتاري.
1: الحمد لله ما زلنا ينوس مرت الله يبرأنا وانا أصلا صني لينوس مصر أنا
0: ما لا ينوس مرت الله تو. Da alama shi ma malam ya nusa marasa shi bita 97.3.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دوام كيف تارين؟
1: وقرا جدا لله.
0: الحمد لله. هو
1: كنا في
0: الدنيا وذا قال لنا تو مالن بركة ده وانا لوكا شيء.
1: يوا ذاكر أيقوا؟
0: نعم مالن سلطان.
1: عبد الله لا شو ناقة ناقة هنا.
0: تو.
1: يوا دل دل أبن دمي ما كوت لنا كذا هادو أجاري.
0: To Malam Sultan satin da ya wuce ai cha kai kai kana ganin gwarar a ce muna hannun su wannan turan ka canja ra'ayi kenan
1: eh ka na canja ra'ayi
0: to
1: wannan naka wannan mulkin gida ya fi wannan
0: to
1: an ba mu labari a lokacin da muna makaranta wayannan mutanen na da ba gida shi ba hannun wayannan tura
0: to
1: yawa
0: eh haka
1: to wannan duk abin da za su wayannan kaga wannan shugaban da abin da za su yi kuma da yin gidan ne
0: ta na fahimta ina jinka Sultan to muna godiya kwarai daga sai Malam Sultan ya huza gagara da